0: يا واسعا وسع لي بالرحبي سل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق والي وسابي ومه جميع ما ساني فيك الكلي انت السميع سل على المبلغ الموصول الواسن الصافي وزي تحصيلي وسلما علي في الآل العظام وسعبي واذكر بي هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من قضاني جانبات النحبي يا من قضاني كل جان يعتدي سل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل سل وسلمن يا فتاه على الذي سمعت مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل
1: داجي يا من به فتازت داجي أي سايب المغفر والمراج والآل وساب سرور الراجي يا من على عرشك سستوائي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرأ سل وسلم في جميل آل وسابه في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسابه كما حباب بلا انسرام سل بتل من على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآله وسابه يا من قلب لخلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميلاني وسابي ولستجسواني على الرسول سايب البرهان سل وسلم بسبي الأذان من آلي وسابي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي سايب البيان سل وسلم بسبي الغيان من آلي وسابي وكلي بلا معادات ونوير كلي
2: أما لوجهك الكريم زمزم أدب كل على يدي العزام بلا سن ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتب ابليس مدن من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الاراضي والسماء سل بلا حج على من قمتي خلق بلا سيدنا محمد والال وسابي في الحال والمال وسلما عليه واغفر يا غفر لقاري وال به النفر وجن ورافض النظام سرمدا وسارة عزيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في آله ومن مي إليهم والبابي قبل توجه اللهم إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واتلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سوى يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على نبي وكليا في آله وسبي وترفع إليك سعي بردا يتبع يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كل قرم دا سيدنا محمد القتام من أرسلتهم كالأنبياء يا زمن وآله وسبي وتجلي ذان المخارقا به ينجهل يا من أمر تاسو إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت سبيل إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبل الناس لا قد لفظت بها نضمن لوجعك يا من قد معك سليم فاقبل نظامي وسامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا ستور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واشكر جميعا.

0: وارفع وزني بهد الرفيع أبكارا.
1: إني أهاتب نزارات را في أرضهم لمالك ملترا. إني أهاتب
0: نزارات را في أرضهم لمالك ملترا.
1: إني أهاتب نزارات.

ربن يقود ما يريد من المنى من المنى من المنى من المنى لمن من الخلق يريد سكرته ولا أزال أسكره وبفادي ولساني أسكر سكرته ولا أزال أسكر وبفادي ولساني أسكر أحبده بدين الإسلام موحدا له مع الإسلام أعبده بدين الإسلام موحدا له مع الإسلام والتصادم.

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammedul muntaha cheikh mohammedul basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

مقامتها لخير ربي ولخير المنتجب يساق من سعد فيها واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مفقدي بمسنبي يغاديا خدا وبيه ربها ولسوا يكن كلب نبها يندم في الدار لمن عداني بعدل باقٍ فدل عداني من خير بسر ومن الشيطان عازني من جاد بالأوتاني عمد مغني تعالى أنسنا وكان لي بكل سهر وسنا.

لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا سلسلة البارية مع سلام بالملا مشاريع

آلي ومن المداد قدل ما ساء يا مالو وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طائرة مع سلام لداك قائرة على الذي أعطيت أقلامي مسمى بأبيد الكلام سيدنا

في الآل والمآل ومن قرات زين وقد القرد يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد اخرجت مني عيوبي ما فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقدنا

رغبتي المختار نور جندك والي وزابي وغلالي جميع في المدير دار الجاهل يا ربنا صل صلاة الجامعة كل زرعات ذات قرن القامعة ما سرى من نور لا ينختم.

سل سلاة عاقلة بيني وبينك درات جاغلة يا ربنا سل سلاة عاقلة بيني وبينك درات جاغلة مع صلاة من جالب لما أوهب مسلسل لخيرنا ما لا نهب مع صلاة من جالب لما أوهب مسلسل لخيرنا ما لا نهب على وتيلتي إليك مدى والله وسع

0: زاغبا بكل در من سلام زاغبا
1: لن أزاد الورب الوزايا مغنيا
0: قد كنتني بتوسيا على الذي بيت خود للقرد

راسنا أني يسلي كل سائر وسلام مع سلامك على المصفى من قاد لي موجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل اكتب له في كل ما مني صدر من خدمنا

كسمت يا رافع السماء من غيرت علي بك لعبت سيد الأعظم الليل والماء لكل أعد وجعل كتابتي يا أخوة لو وسعينا يشدري لسلاة بسلام

يسلموا من كل ما به تجي وسلموا على النبي والرسول أمدا والآل وصحبه وقت أمدا وجمال

البشر يا خالقا جعلت خير البشر وجد يا ربي في السلاسة بمصدر الربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومسنها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الوحيد.

ربي الهمس بها ما في كل ملك وبشر يقبط من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر

فاسدا لغيرنا وسخوة فاسدا. ما سلام زار المفاسد بخيرنا وثقة وفاسدا على الذي كسر مدادي وقل ميسرين معدادي سيدنا محمد ولالي وسعد

الإغراج كمام الإغراج كمام الإغراج والأسفار سيدنا محمد والآل.

الجماعة يا ربنا صل صلاة تبقى ما سلام اللي يقود زبقى على الذي واب الكتاب واني لا يوجه لتابا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم لا في عمل لبتي واجعل صلاتي آسعي لديه خير صلاة سلي دليم واكتب له بيا بزارات الأعد وابلغ

بالعين وزعاب المذاذي زرعام وكل يدار وكل معي وكل لشاي خلف وقع مرآمي بكل وجلب جاي آتي سعافية لك بيمان وجور دعافية أبو لي

0: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: العالمين. محمد الفعلل شيخاي شيخاي محمد الفعلل شيخاي شيخاي محمد الفعلل شيخاي شيخاي شيخاي شيخاي شيخاي محمد الفعلل شيخاي شيخاي شيخاي شيخاي محمد الفعلل شيخاي محمد الفعلل شيخاي محمد الفعلل ما فرغ سبحان الله فلان غير فلكي ما يصاحب القمالة أول فضائل ما لم يحيا كدن فمام فنكي ما

0: دار جنات شوشبر انك الكمال شوشبر مال خدس المجال شوشبر مال انك الكمال شوشبر مال لم يزل يسر قال فين الاجل من سكا شيخ مفال يسر خدس الكمال لم يكن بسر جرال يا سالك خد نصر شيخ مفال قرم لي أجل البي قرم قرم لي أجل البي قرم شيخ مفال قرم لي أجل البي قرم أبو بكي سيديخ مجي كرم ما نسي أختم مجي قرم شيخ مفال شيخ قرم لي أجل البي قرم أبو بكي سيديخ مجي كرم مملي شيخ مفال مملي شيخ ختم مجي قرم شيخ مفال شيخ شيخ مفال شيخ مفال شيخ مفال شيخ مفال مجك جم جم معاملة شيخ بمجك جم شيخ برافال بلتك شيخ برافال إنك الكمال مسلسان خانين جراء إبراهيم فارغان جزال فتير خال وصل أزال من شك شيخ برافال
1: مجك شيخ برافال مجك شيخ برافال فبطيق الكمال
0: لم يتوب جدار بحساب ان كان نكر
1: من سيد يخاب يقول كنت قبائل على فال
0: كنت قبائل على فال كنت قبائل على فال كنت قبائل على فال كنت قبائل على فال كنت قبائل على فال
1: شيخ مفال شيخ مفال دار شيخ مفال دار شيخ مفال دار شيخ مفال يا رب يا رب شيخ مفال يا رب شيخ مفال دار شيخ مفال
0: لفنجيد لامبطال لا رنجرين يا كمال يلنجد لبرخ يا رب ما شيخ رفال لفنجيد لامبطال لنجرين يا كمال يلنجد لبرخ يلنجد لبرخ شيخ رفال
1: دار ما شيخ رفال
0: لفنجيد

قنعمل ونرجع قنعمل ونرجع يا قنعمل ونرجع سونغاني رنيا شيخو برافال جارا من دي زينا بنجاي بسرنا جاي جاي يا قنعمل ونرجع سونغاني رنيا سونغاني رنا سونغاني رنا سونغاني رنا سونغاني رنا Songan yuran ya tega

يدوم تسير فجرت لبس من وعقي شكوره عليه زفان والمكوز كبور وفي الخلب من

آله وصحبه وسلم تسليما من النباق القديم في معجزات الراق المخدوم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاتك، وكن له كما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون. آمين يا رب العالمين. وهب لكل من تعلق به كل

على محمد وآله وصحبه وراقبني في كل ما يقربني إليك ويسره لي، وأزدني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني، واكفني قبل توجهي إليه وقبل توجهي إلي، وأعذني عن الالتفات إليه، وامحو بلا إثبات أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني، واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض، وثبت على عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافر الذنب وقابل التوب، ليبدل السيئات حسنات في الحال.

أقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي والشريعة وحقيقتي وفرائضي والنوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الهادي البديع الأكرم الحي الذي لا يموت. وهب لي اليوم إيمان جميع أولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سبب أبدا إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة.

عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كما مضى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزين أخرج شطعه فآزله فاستغرض فاستوي على

ولا ألاقي كل من تعظما. فنجس والدتي والوالدا خير كثير لا يزال خالدا. نفعني بالمصطفى المشفع عليك السماء ونفع أنفعك. دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي زائما. ربيك مالكي خليلي والحبيب وقد ما عني الداعي الطبيب. براني من كل عيب ومرض وقاضي للصحة في كل غرض. مريت من عيوب نفسي بالتجاء إلى الذي أبوابه لن ترتجى. هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم. محمد وسيلة.

رسول احمد كل اعلى عليه خير الصلوات الاعلى انت له ابكار امدح لدى من جهل الشان والصف الخلدات قل بسبابك انا ربي خلي حبي ولي جعلك كثرا قلي وجه لي حلاوه الدارين وفيهما جعلني جارين وجه لي حلاوة الدارين وفيهما جعلني جارين كن فإن بدا وما اختفى وكونوا لذي ما اختفى فجت بالله فجت بالله الكريم والرسول وحسبي وحسن منه خير رسول فنعمت له من به الباقي دفع ألم توجه إليك فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتي المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا في طبيب بس علم أهلا مر عن العليم من ضلال فصرت مقصا بلا إخلال ما الحكيم معترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما من كنت من الله أرون حياة منزل كتابي نزلي وإنني عن الأذى بمعزل.

أظنه في سفري وحضري ثم يقال فرض المضر لله في الدين بالماحيد باقي ضانك لا تقيد يقع بالمختار ربي كلما طلبته مع رضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذن أو كبد من ظن أنه يكون أبدا قدهب لذي كخدمتي بدا نويت أنه بأني الخدين يا ونعن مثله.

على السمام بيدك من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا واخرى كبل هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدري عظما هذا الكريم من المعظما يسوق لي ما

فارق الكرم شاري له انني كمكرم خذ وحب وبه اكرم ريت عنه هو عني رادي وكان بالامن في اغراضي واجهني الجميل نعم بالجميل وليس ما اختاره لي لا امين نفد لي ابي الضليك والسترار سيدي وعبي وبي كات استرار بلا زمن بارزني بلا زمن كبارز المنتقم الباري الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالإنسان.

فنادى بالتوحيد ربي الأحد مزجاد لي بقل هو الله أحد لا مدادي وقلامي في العدا وابدا لست ألاقي من عدا ولي يبارس الله الجليل ذو الذليل فوقه كل زليل كمن يرى قد الإله ربا وغيظي وراء محبان تنزع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا منه لقد وجهت عند الظلمات مدحا كفاني العدا والصدمان مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والرماح نعم صجاء نعم غازي الماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصد مثل بحر أو أرض الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح لي برا أو بحرا جمعا وجهه البر والبحر المنى ما الكون خير الورى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى خير الفتوحات بما بدلني في البر والبحر امتداع نبع مضحوك بعد بي ذا انصداع هديتي في البر والبحر سنا علي بالأذى عن الإنسان محمد بر وبحر لم يرى يا مضى نظيره ولن يرى محمد صلى الله عليه بالسلام ثاري وصعبي الأسد السلام فما توجه الأذى عن قبلي من يتوجه لأذى يكبري خبرت كون الله ليك في أبدي وكونه لي بغير كبدي ذكر ربي والنبي كان لي يا محا عيبيك والسرقي الصان لي فرحي كون الإلهي الأحد وكون خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قد يهمل أمين الكون التي محمد وسيلتي لخلي هبلي يجعل كفرا قلي وني على الذي له الشكور وهو تعالى سرمدا مشكور إلا يحمني والشكر على كوني خديع به يبدي العلا إلا يحمني والشكر سرمدا على الذي سعي له قد حمدا فأكرم الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم أكرمني الكريم والمكرم كم المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه الأمانة دون خوف باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علمنا الله بالتأمين وطهر القلب من التخمين.

كلي بغير عدم لولا شكر الله بالذي أباح يا ولي كان بأمن وربا وجد توجه للباقي وليقودك مطرب الصباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيع والمكرم يقودي القرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساقي المنزل خير الذكر وكان الباقي بغير مكر سيما لي كان بالأغراض فلا بشير قد مع أمراضي بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين نسيت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاحد شيت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاحد رأت أمدحي لأفضل الورى وقادري مع مناي السوران وجهلي ما غاب عن أمزالي فكريم.

ووسوء سربدا للمقتفان خلاني المختار من غير مراء وحسما يدي أمد يمراء قالت عليك سما مقيت الرافع ليس يزال بك

ورضا وبركة. فجأني في مدح فاخر مدركا فجأني في مدح فاخر مدركا وجهني الكريم عام أكسس بعد ما كتبته لكسس. فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرف.

قط وجهني من جل عن مثالي ونبي أغيب عن أمثالي كني قدر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم نجاني الواحد عند الجاحدين بأنيسة السرور الحامدين نجاني الأحد

لسواج ولم يولد ولم أثلسين من هداه لم يلم لا خطبيك ويبيد من جعد لي ولم يكن له كفا أحد قبل لوجهك الكريم.

لمن إلي عنت الوجوك اكل رب الكريم أحمد فلسروي والسرور يحمد بمصوري بسرور أحمد خيكي من سائق قد حمدان يديو عجر من يديو عجر من لغير ربي كمال وغير المنتقى المربي تعالي أهد

وجهل البقي سفاعا انكدر وشتم حولي اسواء القدر وجهل البقي جزاء بالرباع ولي كان بالذي لأن يباع نزع لي وليس مني ينزع ونني بي حما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفع بي ينفع الورى وليقاد بالنبي السورى كن بكون الله لي وكوني لو بي بجاهك خير الكون أعين كل مسلم ومسلمة وكفاني الإله وقد كفاني الإله ظلما كما الكريم ضرري ومرضي وقنان لي في أبد بغرضي قلبي قد صفى وجسمي صححا وان أزال صافيا مصححا يسوى غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرج بين لي تبين من لا يخفى أي شيء جاد لي بالأخفان وجه الأجر بقدره العظيم يا أبي عبدت من ضر النظيم نشكر شكر المحبين معا وبالنبي ليكمنا جمعا بارك لي في كثنا والقل بركة بقدره المجل قويت كوني شاكرا بما أحد لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام من به لي قاد أفضل الكلام وسيما ما عنده لا ينفد فلي إلى ثناء أحفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع أسنى سلامي من حق

فقري النفع بغير الضر ويؤتي الخير بغير الشر ثقلي المصورة المحررة قبلت مني الضرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجهت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته الدر النظيم متي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته الدر النظيم.

مستغنين عن الملوك والسلوك، ناويتين بالمصطفى إليك خلا محبا أبدا لديك، ويتكلي للكريم والجميل ويود ربي عنه لا أمين. أكمل كلمة

ويسري المختار كل يوم خدم أمدح أزال لومي يا نبي وجهت كل الليل خدم أمدح أجل نيلي فرضي عني من له أقايدي ومنطقي والفعل وهو

مجزا تبقى لأذن خير لي قاد الله في الدارين تين بي صيرني جارين نفعني النافع نفعا فاقا وقد محا أن جؤجئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقاد يمنى المصطفى

كريم النافع المكرم وعبده خير ورى المكرم تب الأذى عن التوجه إليا بقدر العظيم نعم قبلياك وجهلي ما لا يزال أبدا صور كل مفلح مؤبدات فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار نفع الكريم والجميل والود

جدود لله قد وجهت كل حمدي وقد مها أذاخة وعمدك على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسيما يبشر ملاك وظهر لك من رسول الله عليه خير الصلاة.

0: سيط خديمه والزحزح العتاد، محمد خير جميع الكون وكان بالله خير الكون، محمد خير جميع الكون وكان بالله خير الكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi, te bañ di set li war nit ñi ci yow.
2: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

0: il ma khil inu sama bu jos para rew bo fa nekke xam lu way warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia osta allah ki ba mon ni osta allah
1: min ash-shaytanir rajim رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة الرجب والشعبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل من عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك أني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لارم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اهتدى به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يعافر لجامه معذرة تجعله كمن لم وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باخي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل المحسن الظن بين يديك قائدا لوجهك الكريم يا من مراد لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لدي خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجي أنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبغ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأحمد وأشكر قائلي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبني أن أكون بشارة لجميع الأمم بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعزني من كل ما استعاذ بك من في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب خيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، وفني كل ما لم تحبه لي قبل توجي إلي وقبل توجي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجلاء تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وصب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا.

اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاه، اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركه، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات، واجعلني من اهب عبادك اليك، واجعلني سرورا لجميع احبائك في الحال والمال امين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه الا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم. لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وابلي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكثرهما قبل توجيه إلي وقبل توجيه إلي إلى أسباب إلى أسباب بها آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيرك، خائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكون كله بطوفيه والعنايه والكرم يروم.

اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ابو مولانا محمد واله وصحبه، واعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم ومجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها، ومن ضر كل ذي ضرر زائري وباتني في الاهل والمال. امين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة، ما هو العليم القبير الذي لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد عليه في الحال ولا في المال. آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك صالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وكل ما صدر من ذلك واصل واسلم حقي وجهك الكريم. عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي واحوالي اصلاح من انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باخي يا كرم يا نافع يا رب العالمين.

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fall ci am goor la
1: بسم الإله ينمو لغائي بلا مناعي ولا انتهائي عمدا لربي غير مربي قدر ما قلبي بالاعتداء لو شجوري بلا كهوري وهو غزير من عجدائي لو احترابي بلا اعترابي لو قتابي مع اهتدائي لك غنائي لك صنائي لك التجائي مع اجدائي يا من شفاني يا من أماني عمن جفاني بما هدائي أسبل سطوري أسلق أموري كسر قيوري بلا هدائي يا من أجاب من استجاب ففي إجابة في زمدائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي اللهائي يا ذا الغمود يا ذا القدود كلي بجودي بلا انتعائي سفي وفودي بلا عقولي بجد بسولي جمل الردائي هب لي تلاوة مع العلاوة هب لي دراية لدى العداء أسلق تعالي بلا ابتعالي بهدي عيالي بلا بكائي يقبل مطالي واحمي جنابي وسن معابي جذر زكائي عندي العرورة

يا من تعالى عن زهرتي زدت ودايا وتعدايا من بالرداية دون السكاي يا خير مهلي أعمى بمني علم عزمي بلا علاي لك سجوري عند ديوني يا زرق سوري بلا جلائي يا من كساني يا من سخاني يا من حماني عني العلائي أنت مرادي أنت غماتي نبيل فؤادي يا زكيائي زهزت عيني أزهت ريبي تهبت جيبي كالأكيائي أنقيت سيري طيبت ميلي كلي بخيري كالأحيائي يا خير مغري كلي برعي وخير سعي كالأزديائي يا خير معين كل برغي وخير سعيد كالازديائين هب لي استقامة عني الملامة هب لي الكرامة بزل لوائي بزل جمالي بزل كمالي بزل معالي بزل دوائي.

مرتي رجالي على زميائي بزي الصعابة زوي الإجابة جاري الكعابة زوي الديائي بزي القلوب يا للقلوب نور القريب مع الريائي زاد المنير زاد البشير لو مزير بزا الصلاة لو قتالي بلا قتالي ولا عذابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا الهدايا زفي البنائي عند سروري بلا غروري زفي المروري نوير فنائي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فنائي عني الجزاك رب عداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني قديم عايز رخيم ولا أريم زال ابتزائي أنت مديري من العرورين ومن قروري داع السحائل زلت مكاني زدت عاني هبل زماني بزي البقائي أنت سلوكي إلى المليك معي القبوك مهتي النقائل أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع جناني ولا أباني قص مرائي أنت سفير بك الوصول لمن يريد خير سرائيل أسعدت مري أسعدت عيني كملت راعي كلك برائي خير الأنام فيك ملاني بلا ملامي بل بالردائي يا ذا الجميلة يا ذا الفتيلة أنت الوزيلة مثل أدائي فيك سكوني إلى المتين بلا فتوني ولا انحدائين خير العباد باب الأيادي نور البلاد أصل الرجاء أذهبت عني ما أودتني لجد بعلمه داعي النجائين أذهبت فقري ميس تصري من خير مكري ولا عجائي زكيت نفسي فكبت عبسي أذهبت لبسي زلت عجائي زلت جهادي زدت عبادي أبغي ذاتي مع العتاء لك الرجوع مع جموعي بخير جوعي ولا غدائي لك التفاتي يا ذا الزلاتي بعد صلاتي مع الثناء عنك رديت بك النسيت كما عنيت عني الحناني لك امتدامي يا ذا الصلاح يا ذا الفلاح يا ذا القناء فيك أنادي كل البلاد لزي العباد بالي حماي فيك معوت ما قد جنيت فيك ابتعيت خير نمائي فيك زعادي فيك إيابي بلا اعترابي لك انتمائي زهزة تعابي خط جنابي بلا كعابي ولا غبائي يا خير ماعي مع دماغي مع اللزاقي وحد صبائي أنت عبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا زبائي يا خير واعي يا خير راغي يا خير ضاعي لزي السماء صلى عليك بمن لديك مثن عليك عند الرماء عليك سلم دابا وكرم من بك عزم أعلى جمائي بك أعود بك أفيد يا من يزول سفي استبائي سفي الأمول ناجى رسولي معي القبول معي الحبائي سفي السجائي بس البقائي معي العدائي معي الجبائي زاك المتاوت زاك سجاوت به يراق ذو الغبائي زاك الولي
زاد النجيون زاد السفيون زول الكبائن زاد العزيمون زاد النزيمون زاد العجيبون بان عبائين وهو نفيس فلا تعيزون وهو رعيس للأنبياء زمس زموزي رسول روزي خير الأنيسي للأولياء زفاز نوري بياء نوري بدر قدوري بال انبياء حيث السفوري ليس الكفوري نعم نفوري مبت العلاي جنات وادي نيران وادي فالفضل بادي للعملاء مع القتايا بادي القتايا مع العنايه اني بمدحي عايمت رفقي قطعا ونطقي مع البناء لكن عجزت عما التمسون وما مداد كم بلاي على مدادي على فؤادي عن مدحاتي للبطلاء فكيف اغني مدحا لنعي والمدح معي للعملاء لكن انادي كل العباد الى عمادي بلا جوال يا اهل بر يا اهل بهر وجود بر بعد سحاي مع العيوب منحي العيوب منحي ذيوب من التعالي منحي عيادي مرضي اقادي موتي مرادي مع الرقايب مع الرسائل مبكي الفضائل معي المنازل بعد العفائل نعم العبيب نعم العريب نعم اللبيب مع القبائل عم العيال دفع الرجال مع المجال بلا رفاق أحفى سرورا عبد القيورا عاد سرورا بسر رجال سفى سقيما نبى الغليما هذا القديم على النجاي قد فات قبل قد باس فضلا فدر والله ونهف جاي جال النوائب مبتي العجائب نافي مزايب باد اللغائب مني قيوري الى العزوري.

تزيروا عايزين يفورون بيهم تفورون بلا رسالي جسم يعنون لو يعينون سيف يعينون بلا رسالي قد عاز فقرة من عين أسرار بالجسم جارة بلا ارتلال أكرم بربي أسرار عقيم ليلا لقربي مع البرائين قد بات يصري من بهد تعريل مديم بزري في الأنبياء زور الأمين مع الأمين فوق الأمين للأزمياء مع التوالى عبد الجلال عبد الجمال بلا الحياء قد قعد نور إسوى نومه واختار نومه ذوي النعائي وساد في غم وبان أنهم وزين أنهم بعد ارتقائي قد غاب الليلة قد ساب الليلة قد فاغ سيلة من ذي البقائي قد جاء بغيري لآل غيري وبعد ديري أعلي سقائي عاز الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتمائي نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماني أكرم بنالي عن عيالي راغ الرجال اسم النزالي نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كافي العروري ما القرورين موت مروري بلا مسائل بارد بلوري مع العيور باغي سروري لجل سائل له امتدارين بعد مجالين عند السفاقين وفي المسائل صلاة ستة بمدح ستة تاتي عبتة مع تسائل عن ميت سوات رب أجل ففاق كل في الأحياء عليه سلم والأمر فقا والأجر عزم في الأزكياء على الأتيق باب الجريح أقم يسوعي كل الرداء على الوسير سيف البسير رداء القدير مجري الحلال على الارتياء أقل خيالي خير ردائي من ذي البقائل على القريب ليس القروب رداء مجيبي مع اعتقال على السابق ذوي الإجابة يوم الكعبة رداء الصنائي مهما رجال لو مجالون مين ونالوا واختر عنائي رداء السميعين على الجميع يوم العزوم يوم الندائين أرباب خير أرباب دير لباغ خير الارتداء كل سجاون لو انتباهون لو انتباهون وعد الرفاء نعم القماد نعم القماد هدى الأمات بلا تبالين بهم أفوتون وما جفوتون بهم نفيتون زوي اعتلائي تلقوا لخير أعداء ديري بحسن غيري مع اعتلائي فولت أمري لملكي أمري ما أهل بدري بلا امتلائي إني أقول ولا يلينون لمن يزول مع الجلالين يا ذا الجلال يا منتعالين يا قيلوالين عجب دعائين سلم وسلم على المكلم ودر يعزم وسفعائين على الرسول باب الرسولين لمعين سولين أعمر عائين سلم الطوامة وزد سلاما وازدر قداما هو الدمائين يا ذا الإرادة يا ذا العبادة قلب سعادة للاعتدائين قلبي اعتداء زدني اعتداء زدني اعتداء بلا عنائين زدني اختفائين بلا جفائين طيب عزائين طيب عدائين يا ذا الوجود كلي بجودين واجعل وجودي فوق العدائين هذه الوداد خذني المرادة يا من أفادا بلا جرائم هب لي البرورة عني الحرورة.

0: سبورا لكل رأي واذكر قناني واعمل كلامي بلا ملامي ولا امتلائي زفت في ميزاني منر جناني زفت عماني وزف برائي زفت دايرات لغت ميرا فلتلك دورا لمن يرائي عن قصيالي من الضلالي وبالعلالي خل سرائي إني عتابك كل الكتابات واقبل مطابك يا ذا السرائي يا خير ربي خير مربي تيبت قلبي بهذا ابتدائي سلم وسلم على المتمم وكل يعظم بلا انتهاء.
1: اللهم بحقك لا تعلم كيف سلم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بهذه المنظومه في كل وقت معين ابدا امين. وهبنا في الأرض كل حرف منها وهب لكل من يها سعادة رب العالمين سبحان ربك رب الحجة حمايزه والسلام على المرسلين والحمد لله.

0: ميمونة بنت القديم
1: ورنا لفضل لديم لنا صريم مدبنام أمك وردر دره

درب لغل بيانا واللبن بينهم جلد بابو اللبن في على خمنا بينكن ما قد كان في لدرة لغل بيانا واللبن بينهم جلد بابو اللبن في على خمنا بينكن ما قد كان في لدرة

بنو غلامك دخيخ يا قدي من نمير بنو من المقدرة نل ملا دوتي بنجسوخ بنو غلامك دخيخ يا قدي من نمير بنو من المقدرة

محمد جميل تزيم يدوم المدد بي على ند الأمين يغمد بركة هزيمة لا تنفد على الأمين في الكرام يوعد رمنا سلاما بسنن.

من مثل أحمد التقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد من مثل أحمد التقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد.

هو الجميل والسقي السيد محمد والكريم المفرد هو النبي ورسول المفرد.

يجددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الابيات مفهمة لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

عليه وسبي وسلم وبارك وجل هزين لبيات خير لي من كثير من القيور. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبليخ.